من إنجيل ربنا يسوع المسيح بحسب القديس متى، الفصل 12 من الآية الأولى حتى الآية 8. في ذلك الزمان في أحد السبوت جاز يسوع بالزروع وجاع تلاميذه فأخذوا يقطفون سنابل ويأكلون، ورآهم الفريسيون فقالوا ليسوع: ها هم تلاميذك يفعلون ما لا يجوز فعله في سبت. قال يسوع: أما قرأتم ما فعل داود وصحبه حين جاعوا، كيف دخل بيت الله وكيف أكل خبز التقدمة وأكلوا، وأكله لا يجوز له ولا لهم بل للكهنة وحدهم. أو ما قرأتم في التوراة أن الكهنة أيام السبت ينتهكون في الهيكل حرمة السبت وليس عليهم حرج؟ وأقول لكم إنما هنا لأعظم من الهيكل. ولو فهمتم ما معنى أريد رحمة لا ذبيحة لما حكمتم على من ليس عليهم حرج. لرب البيت ابن الإنسان.

كانت هذه تلاوة من إنجيل كلمة الله المتجسد يسوع المسيح ابن مريم العذراء في بشارته للناس أجمعين. من أغلق قلبه على رحمة الله سمع كلاما ولم يفهمه، أما من فتح قلبه لروح الله أبي ربنا يسوع المسيح فقد رأى عمله وامتلأ فرحا وسلاما.